0: زحلي القلب كبير والصدر ساع
1: راديو بازار نعوم, le bonheur au maximum.